دمالي و كوچهي لبازاران و پاركان لهر دري و هر قابي بزماني خو باخبر بكنونو خونام ببينن زماني ما هر تشتيميه زماني ما هيلنو هبونامي

لمالي وكوچهي لبازاران وپاركان لهر دري و هر غاوي بزماني خو باخبر بكنون و خونام ببينن زماني ما هر تشتيمه زماني ما هيلنو هبونامه

والونوشة وببملك روانوشة ايوان سارتاي ببايزة عربية فرداشتي باشي عربية حمويشة وبجي عربية من هارتوم دويتو ايوان سارتاي ببايزة عربية فرداشتو فرشي عربية

حذلنا نيفانو عيبو ويوكي خايني كانو كل هورينا دسمنو ملتي هو ناس نكنو حذلنا نيفانو عيبو هرو جنو هورو سنو باربار ذري ما فوزنو ناكت كودي لو بلسنو حذلنا نيفانو عيبو هرو جنو هورو سنو باربار ذري ما فوزنو ناكت كودي لو بلسنو حذلنا نيفانو عيبو ملتي هورينا كيتو كل هورينا فساتو باربار كدي تصور القاتو حذلنا نيفانو عيبو ملتي هورينا كيتو كل هورينا فساتو باربار كدي تصور القاتو حذلنا نيفانو عيبو مارينا وي فورس دجنو بيرو بيرا زوير زنو باربارو ريكي كونجنو حذلنا نيفانو